amul sikk sakk ni ñeppay dem laaray ba fi amul sikk sakk ni ñeppay dem muy ginnaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le nim leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci alakhir ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen té itam ni mu démé ni buñ ko sélla baax dañu xamé né dundu ga yowmal khiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la rebe fi walakin aksara an-nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna قدرة الله فينكرون البعث لأكت من اللوطة قمون لك يعني تنبل اندي اي لار الامثل من ولله يعلمهم ملك السماوات مغورك أسماء والأرض مهم مغورك شوف يعني لم يخلي في القرآن بين الله ndax dekk bi li fi auto yi bari bari bari auto bu la romb rek cartel gris ba amna ko ci wuturam nek ginaaw asman ak suuf nak kenn la ci wuturam nekut suñu borom def ci wuturam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yi fi ne kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بس بنت بن وراء التنين يوم إسن بكرة يخسر دنا نيك إن ابترت المبطلون نيك خمنا دن دون يق المبطلون تحن كان كار لن يبرت سورة الجاسية آية نار فك أك جرم نار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا لن يوجد سين لخو مات سين بارام جسد لن يجس دارا نيو پوني لن شكرا جا وطرا انگا دا دي جس كل أمت قالون جاسية منغسوك جاسية تن وفلن تدي سال وطرا دنگا جس يو ميدر لو تفسير اتمن ميكو يتفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نيب سوك وقالون سوك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سوكي تي كانام كوي ات ميلن اندي بالين ات نيب داني سوك سين بوتي لا سين نيسان أمة بي ني واخ الأمة السنغالية نيب نيب ني سوك Mauritania fele barkal wa mali wa rew muné nga seen len ni suk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fam suk tuddu a ñu len di wo ben par ben ila kitabi ha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len kalen jite te yor ndomba tank bi ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudu a ila kitabiha ñu wo len ci ñu tire tete tete indi seen tere da ñu tek wo ñu ñun sénégal yépp analu suñu tere ñu ne alquran ñu jullit yi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu daldi lire article par article ba règlement intérieur biñ tuddé alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seet yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seet ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bita alquran ji